0: በኢታዝ ተዋህበኒ ሐላፍነት ብምግንዛብን በአባታዊ ልብን ናባኹምን በአኹም አቢለ ድማ ናብቶም ምስዚ ክህነታዊ ሕውነት ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ዝተኣሳሰሩ ጳጳሳት ካህናት ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ምእመናንን እጽሕፍ ኣለኹ። ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንስርዓት ኣምልኾ ዘለኩም ተወፋይነትን ካህናት ኣብ ምስንዳዊ እተርእይዎ ጻዕርን ሓዋርያዊ ቅንኣትን ነቲ ንትውፊት እሙናት ክትኮኑ ዘለኩም ድልየትን ትፈልጦ እያ። እዚ ድማ እዩ እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ንዓኹም ዘርኣይዎ ጥንቁቕን ለጋስን ኣገባብ ክትክተሉ ዘለዓዓሎም። በዚ መንፈስ እዝን ብክርስትያናዊ ፍቕሪ ተመሊአን ካብ ልበይ እምሕፀነኩምን ሓተኩምን ኣለኹ። በእጃኹም ንድሕሪ ተመለሱ። ነቲ መንፈሳዊ ጥቕሚ ምእመናን ብጥንቃቐ ክትሓስብሉ እላብወኩም። ምኽንያቱ እቲ ክትገብርዎ ትሓስብዎ ዘለኹም ናይ ምፍንጫል ተግባር ነቶም ምእንቲ ቅድስናኦም ክብሉ ዝፈትውዎምን ዝደልይዎምን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ብሕጋዊ ኣብ ገለ እዋናት ድማ ብብቁዕ መንገዲ ከይረኽቡ ክዓግቶም እዩ ክብሉ ተማሕፂኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝተጻሕፈን ናብቲ ናይ ትሕውነት ላዕለዋይ ሓላፊ ኣባ ዳቪደ ፓግሊያሪን ዝተላእከን ደብዳቤኦም ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ክውንን ፍረ ዘለዎን ክገብሮን ዝኽእል ናይ ዘተን ምርድዳእን መንገዲ ክፍትያ ኢሎም ቀጺሎም ድማ ነቲ ስፍየት ዘይብሊ ልብሲ ክርስቶስ ምቕዳድ ኣዝዩ ከቢድ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ እጽልየልኩም ኣለኹ። እግዚኣብሔር ንሕልናኹም የብርሃዮ፣ ንልብኹም ድማ የንቃሐዮ። ሓዘን ብዝመልአ ግን ከዓ ተስፋ ብዘለዎ ልቢ ካብ ክርስቶስ ብዝተቐበልክዎ ስልጣን መሰረት ካብቲ ዝሓሰብክምዎ ተግባር ክትቁጠቡ ምሕታተይ ግቡአይ ኮይኑ ይስምዓኒ። ነዚ ትምኒተይ ድማ ኣብ ትሕቲ እታ ናይ ሰናይ ምኽሪ ኣደ ዝኾነት ንስሕቲ ልቢ ማርያም ኣወፍዮ ኣለኹ ኢሎም። በዚ መሰረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ሰዓብቲ ለፈብረ ብዘይ ናይ ቅድስ መንበር ወግዓዊ ፍቓድ ካብ ዝካየድ ናይ ምፍንጫል ተግባር ቅብኣተ ጵጵስና ክቝጠቡ ንመወዳእታ ግዜ ይጽውዑ ኣለዉ። እቲ ኣብታ ደብዳቤ ዝሰፈረ ዋና ነጥቢ ብዛዕባ መንፈሳዊ ድሕነት ናይቶም ምስ ማሕበር ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ዝተኣሳሰሩ ምእመናን ዝምልከት እዩ። ምኽንያቱ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ነቲ ዝቕበልዎ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዘይሕጋዊ ኣብ ገለ ኩነታት ድማ ብፍላይ ንምስጢር ንስሓን ምስጢረ ተክሊልን ብቕዓት ዘይብሉ ስለ ዝገብሮ እዩ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓዋርያዊ ቅዋም ናይ ሰበኻ ሮማ ኣቃቤ መንበር ኣሓዲሶም ግደ ካርዲናል ኣቃቤ መንበር እውን ኣረጋጊጾም። ንምትሕብባር ኣብያተ ጽሕፈትን ምሕደራዊ መዋቕርን ኣቃቤ መንበር ድማ ንኣመሓዳሪ ኩርያ ሮማና ኣወፈይዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘተኣተተውዎ ተሓድሶ ኣቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ድሕሪ 3 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እውን ብወገኖም በቲ ብሕጋዊ ሰነድ ሞቱ ፕሮፕሪዮ ኮንፊርም ፍራትረስቱ ወስ ብዘርእስቱ ጣልቃ ብምእታው ንሃዋርያዊ ቅዋም ምምሕዳር ኣቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ዳግም ኣመሓየሽዎ። ኣብቲ ዝኣወጅዎ ሓድሽ ሕጋዊ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ብሕድሪ ዝሃቦ ተልእኾ ይዝክሩ፣ ንኣሕዋትካ ኣጸናንዓዮም። ነቲ ካብ ተልእኾ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝምንጩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ንምርኣይ እተጸውዕሉ ፍሉይ ግደ ድማ ደጊሞም ይገልጹ። በዛ ኣረኣያ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን መዋቕር እውን ብቐጻሊ ናብ ተልእኾን ኣገልግሎት ህዝቢ ኣምላኽ ከተኩር ኣለዎ ይብሉ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ቅዱስነቶም ብልክዕ ካብ ዝድሌት እዚ ዝምንጩ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2023 ነቲ ኤክለዚያሩም ኮሚኒዮነ ዝብል ሰነድ ኣብ ግብሪ ድሕሪ ምውዓሉ ነቲ ናይ ኣቃቤ መንበር ጉስነታዊ ምምሕዳርን ተመክሮን ገለ ገምጋም ዘድልዮ መዳያትን ኣጉልሑ። በዚ ምኽንያት እዚ ብዕለት 25 ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ህልው ሕግታት ንምምርማርን ኣድላይ ዝኾነ ይኹን እዋናዊ ሓበሬታ ብምቕራብን እተወፈየ ናይ ስራሕ ጉጅለ ክምስረት ድማ ይእዝዙ። እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘተባብዕዎ ንምሕዳስ ኣቃቤ መንበር ዝመርሕዎ መሰረታዊ ስርዓታት ካብ ወንጌላዊ ተልእኾ ሲኖዶስን ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ሮማ ጀሚሩ ኣይተቐየረን። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓድሽ መዳያት ብንጹር ንመሰረታዊ ስርዓት ሓባራዊ ሓላፍነት ምእመናን እዩ ዘመልክት። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከከም ጸዋዕቶም ንባህርያቶምን ኣብ ህይወትን ተልእኾን ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ክሳተፉ እተጸውዑ እዮም ድማ ይብሉ። እቲ መኣረምታታት ብቐንዱ ብዛዕባ ምምሕዳር ኣቃቤ መንበር እዩ ዝምልከት። እቲ ሓድሽ ቅዋም ነቲ ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ኣካላት ዘሎ ምክፍፋል ሓላፍነትን ተራን ኣሳታፍን ይገብሮ። ካርዲናል አቃቤ መንበር ሰበካ ሮማ ከም ርእሲ መንበር እቅብና ተራዳኛን ከም ተወካል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መጠን ዘለዎም ግደ ዘረጋግጽ ክኸውንን ከሎ ምትሕብባር ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳራዊ መዋቕርን ከኣ ነቲ ብቅዱስ ኣቦና ንሓሙሽተ ዓመት ዝሸምዎ ኣመሓዳሪ ኩርያ ሮማና ብሕድሪ ተዋሂብዎም ኣሎ። እቲ ዝወፀ ሓድሽ ቅዋም ብዛዕባ ምኽትል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓገዝቲ ጳጳሳትን ዝምልከት ገለ ምድላዋት ከምኡውን ናይ ሽመት መስራሓት ናይ ሰበኻ ካህናት ተራዳእቲ ካህናት የነጽር። ካልእ ክፋል ከኣ ንተሳትፎን ምምኽኻርን ኣካላት ዝምልከት እዩ። ኤጲስቆጶሳዊ ቤት ምኽሪ ከም ቀዋሚ ኣመኻሪ ኣካል ኮይኑ እንደገና ተተርጊሙሎ። እዚ ድማ ንካርዲናል ኣቃቤ መንበር ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ጉስነትን ምምሕዳርን ንምሕጋዝ ተባሂሉ እተመዘዘ እዩ። እቶም ካልኦት ጳጳሳት ዝመርሕሉ ሕግታት እውን ተሓዲሱ ይርከብ። እቲ ኣብ 223 እተኣታተወ መዋቕር ኣብያተ ጽሕፈታትን ኣገልግሎታትን ግን ብዙሕ ኣይተቐየረን። ኣብያተ ፍርዲ ኣቃቤ መንበር እውን ከምኡ ከም ዘለውዎ ኮይኖም ክቕጽሉ እዮም። መስራሓቶም እውን ኣይተተንከፈን። ይኹን እምበር እቲ ናጻ ተቖጻጻሪ ኮሚሽን ዝመርሖም ሕግታት እቲ ዝወፀ ሓድሽ ቅዋም ከም ውሽጣዊ ተቖጻጻሪ ኣካል መጠን ዘለዎ ግደ የረጋግጽ። ነቲ ዝርዝር መግለጺ ሓላፍነቱን ኣሰራርሑን ድማ ናብ እተፈላለየ መምርሒታት የመሓላልፎ። እቲ ኣብ 223 ተገብረ ተሓድሶ ተጠቒሱ ዘሎ ዕላማ ድማ ንቤት ጽሕፈት ሓዋርያዊ ዕቅብና መንበር ሮማን ንወንጌላዊ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያንን ንምድጋፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ንምድንፋዕ ከምኡውን ምስ ጉስነታዊ ህይወት ናይ ሮማ ጳጳስ ንምዝማድ ዝያዳ ውፅኢታዊ መሳርሒ ንምፍጣር ዝተገብረ ድማ እዩ።
2: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢለን መበል 14 ናይ ቫቲካን ተቆጻጻርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ስርዑ ተሓድሶ ከም ዘጽደቑን ናይ ኣቦ መንበርን ቤት ምኽርን ጽፍሕታት ብኣማኸርቲ ዝሕገዝ ብዋና ኣመሓዳርን ምኽትል ኣመሓዳርን ብዝቖመ ምምሕዳር ኣካል ክትካእ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢለን መበል 14 ንጥፈታቱ ካብ ዝጅምር 15 ዓመት ዘቝጽር ዘሎ ናይ ቫቲካን ናይ ምቁፅጻርን ገንዘባዊ ሓበሬታን በዓል መዚ ናይ ኣቦ መንበርን ቤት ምኽርን ጽፍሕታት ብኣማኸርቲ ዝሕገዝ ብዋና ኣመሓዳርን ምኽትል ኣመሓዳርን ብዝቖመ ምምሕዳር ኣካል ክትካእ ከም ዝገበሩን እቲ ዘጽደቕዎ ሕጊ ስሩዕ ተሓድሶ ክህልዎ ዝገብር ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ እንክሕብር እዚ ስጉምትታት እዚ ንበይኑ እተገልጽ ተበግሶ ዘይኮነስ ቅዱስቲ መንበርን ሃገር ቫቲካንን ምስቲ ምሕጻብ ብገንዘብን ምድጋፍ ግብረ ሽበራን ምስፋሕ ጀምላዊ ጥፍኣት ዘምጽእ ኣጽዋር ንምክልኻልን ንምቅላስን ዝቈጻጸር ኣህጉራዊ መዓቅንታት በብቕሩብ ዝሰማምዓሉ ንሓያሉ ዓመታት ዝወሰደ መስርሕ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ይሕብር። እቲ ጽገና ኣካል ናይቲ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምቁፅጻር ቅርጺ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ምስ ግዜ ሓይሊ ዕማም ገንዘባዊ ስጉምቲ ጉጅለ ኤግሞንት ኣሃዱታት ገንዘባዊ ስለያ ከምኡውን ንዚ ጉዳይ ዝምልከት ሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ሕጊ ቫቲካን ምስቶም ናይ ቫቲካን ተቆጻጻርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ዝተዋህቦ ተልእኾ ዝመጣጠን ስራሕ ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ዝምልከት ረቋሕታት ዘመሓይሽን ዘደልልን ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣተሓሒዙ እቲ ሓድሽ ሕጊ ነዚ መዕባለታት ምሉእ ብምሉእ ዘጠቓለለ ኮይኑ ብፍላይ ንክልቲኡ ሻድሻይ መምርሒ ፀረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሕጋዊ ቅርፂ ቫቲካን ክሰጋገር እዩ። ከምኡውን ኣብ ወርሒ ሕዳር 225 ዓመተ ምሕረት ዝጸደቐ ሕጊ ጉጅለ ኤግሞንት ዝውከስ እውን ኮይኑ እዚ ናይ ሕጊ እዋናዊ ሓበሬታ ቅዱስቲ መንበር ምስ ቀንዲ ኣህጉራዊ ገንዘባዊ ተቆጻጻርቲ ትካላት ሃናፅን ቀጻልን ዘተንምዕቃብ ዘለዎ ተወፋይነት ዘንጸባርቕን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝኣተወቶ ቃል ኪዳን ዘኽብር ምዃኑ የመላኽት። ሓደ ካብ ማእከላይ ኣዕኑድ ናይቲ ተሓድሶ ርእሰ ማሕደራን ተግባራዊ ነጽነትን ናይ ቫቲካን ተቆጻጻርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ዝያዳ ምሕያል ኮይኑ እዚ ድማ ብመሰረት ሕጊ ቫቲካን ንናይ ቫቲካን ተቆጻጻርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ብሓላፍነት ዝተዋህበ ናይ ምክትታልን ገንዘባዊ ስለያ ስራሓት ንዝፍጽሙ በዓል መዚ ብግልጺ ብዓለም ለኻዊ ደረጃታት ዝተቐመጠ ጠለብ እዩ። ሓቀይና ናጽነት ዝጎደሎ በዓል መዚ ሓላፍነት ሕብረቱ ብኣድማ ዓመገዲ ክፍጽም ወይ ናይ ዓለምለኻውያን መዛንኡ እምነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ማዕረማዕርኡ ድማ እቲ ሓደሽ ስርዓት ዱልዱል ቅርፂ ናይ ግዳማዊት ሓታትነት የተኣታቱ ሕጂ ናይ ቫቲካን ተቆፃፀርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ብመሰረት ዓንቀፅ 210 ሃዋርያዊ ቁዋም ስብኩ ወንጌል ብቐጥታ ናብ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ቁጠባ ቅዱስቲ መንበር ጸብጻብ ዝህብ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ዓመታዊ ጸብጻብ እቲ በዓል ስልጣን ይቕበልን ገንዘባዊ ጸብጻብ የጽድቕን ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ንጥፈታት ናይ ቫቲካን ተቆፃፀርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ በብእዋኑ ጸብጻባት ክሓትት ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ስርሒታዊ ናፅነትን ትካላዊ ተሓታትነትን ንኣካል ቁጠባዊ ማሕደራ ቅዱስቲ መንበር ዝተመጣጠነ ዝምድና ዝውክል እዩ ክልተ ተጋራጫዊ ዘይኮኑስ እንታይ ደኣ ተመላላእቲ ዝኾኑ ጠለባት እያቶም ምስቲ ኣዝዩ ተግባራውን ፍሉይን ባሕሪ ሓላፍነት ናይ ቫቲካን ተቆፃፀርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ዝሰማምዐ ከምኡ እውን ምስ ቤት ምኽሪ ቁጠባ ቅዱስቲ መንበር ዝደልደለ ናይ ተሓታትነት ዝምድና ዘንፀባረቐ እቲ ሓድሽ ሕጊ ስሉጥ ኣገባብ ምምሕዳር ይቕበል ሕጂ ናይ ኣቦ መንበርን ቤት ምኽሪ ጽፍሕታት ብዋና ኣመሓዳርን ምኽትል ዋና ኣመሓዳርን ዝቃወመ ምምሕዳር ተተኪኡ ኣሎ እዚ ድማ ብኣማኸርቲ ተሓጊዙ ብቑዕ ክእለት ናይ ምሃብ ዕማም ተዋሂብዎ ይርከብ እዚ መሓውር እዚ ትካላዊ ምላሽ ንምዕባይ መስመራት ሓላፍነት ንምንፅፃርን ምስ ናይ ደገ ተቆፃፀርቲ ኣካላት ዝያዳ ቀጥታዊ ርክብ ንምምችቻዕ ዝተዳለወ ኮይኑ ልዑል ግብራኣዊ ፅሬት ትንተናን ውሳነን ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ ውሽጣዊ ኣብያተ ፅሕፈት እቲ በዓል ስልጣን ብኣሰራርሓ ርእሰ ምምሕዳርን ናፅነትን ንሰለስተ ቀንዲ መዳያት ንኸንፀባረቐ እተወደበ እዩ ንሳቶም ድማ ምክልኻልን ምምካትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ምወላ ግብሪ ኣሸበርትን ምብዛሕ ጃምላዊ ዕንወት ዘስዕብ ኣፅዋርን ዝምልከት ክትትልን ምቁፅፃርን ገንዘባዊ ስለያ ከምኡ እውን ብቐጥታ ዝግበር ክትትልን ምቁፅፃርን ስሉጥ ምግባር እዩ እቲ ሓድሽ ስግረ ተግባራዊ መርገፂ ሓላፊ ጉዳያት ሕጊ ሕጋዊ ምትእስሳር ኩሉ ንጥፈታት በዓል መዚ ዝያዳ ይሕይል ንሓለዋ ተጠቀምቲ ብዝምልከት እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ መንጎ ተጠቀምትን ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ኣብ ዝፍጠር ዘ ምርድዳእ ንናይ ቫቲካን ተቆፃፀርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ኣብ ዘሎ ክትዓት ናይ በያኒ ስልጣን የሰፍሕ እዚ ስልጣን እዚ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ክፍሊት ስርዓት ጥራይ እተሓፅረ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ናብ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ዝህቦ ምሉእ ገንዘባዊ ኣገልግሎት ዝዝርጋሐ እዩ በዚ ከምዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዝያዳ ስኒት ከም ዝህልዎምን ንተጠቀምቲ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዕቁባን የረጋግፅ እቲ ብሓድሽ ሕጊ ቀዳማይ ውሽጣዊ መምርሕታት ናይ ቫቲካን ንተቆፃፀርን ገንዘባውን ሓበሬታ በዓል መዚ ዝተኣታተወ ሕዳሴታት ናይ መወዳእታ መስመር ዘይ ኮነስ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ገንዘባዊ ገበነ ንምክልኻልን ገንዘባዊ ሓደጋታት ንምቁፅፃርን ድልድሉን ግልፅን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኣህጉራዊ ስርዓት እተኣሳሰረ ገንዘባዊ ትካላት ንምህናፅ ኣብ እትገብሮ ቀፀሉ ቆራፅነት ካልእ ኣገዳዚ ፍጻሜ እዩ እዚ መገዲ እዚ ተግባራዊ ፅኑዑን ትካላውን ቆራፅነትን ብቐፀልና ማዕበል ዝኸይድ ዘሎ ኣህጉራዊ መዓቀንታት ንምምላእ ኣብ ፍቓደና ምዃን ዝሓትት እዩ ናይ 2025 ዓመተ ምሕረት መግለፂ ጴጥሮሳዊ ምፅዋት ከም ዝሕብሮ ንቅዱስ ኣቦና ንኩላይቲ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎቶም ዝድግፍን ከምኡ እውን ቅዱስነቶም ኣብ 74 ሃገራት ንዘካየድ ውጥናት ቀጥታዊ ረድኤት ከም ዝደገፉ ዘርኢ እዩ ጴጥሮሳዊ ምፅዋት ኣብ 2025 ዓመተ ምሕረት 57.6 ሚልዮን ኤውሮ ኣታዊ ክረክብ እንከሎ 59.8 ሚልዮን ኤውሮ ከም ዘውፅአ ወግዓዊ ዓመታዊ መግለፂ 2025 ዓ ተመሕረት ይሕብር እቲ ጸብጻብ ጴጥሮሳዊ ምጽዋት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኩላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ምግልጋል ተልእኾኦም ንምቕጻልን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ዝጠቅም ብዙሕ ተበግሶታት ንምድጋፍን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወሃብ ምጽዋት እዩ ወፃኢታት ካብ እቶት ብ2.2 ሚልዮን ኤውሮ እኳ ክብ እንተበለ እቲ ዝቕባበ ድማ ብሰንኪ ምልዋጥ ሸርፊ ወፃኢ ከም ዝኾነን እቲ ዝተረኽበ ወፋያታት 54.5 ميليون أورو بسلستك عند من قدتات مالت أب عمتاو كبروب على القدسان بيتروسن بأولوسن أب السبخاتات زئكب مصوات كتتاو فاتات نكلاوي تبيتا كريستيان بزوهاب ورشاتات زركب كوينو تزعبي بتسحيت كاب السبخاتات مزع كوينو زدما سلستنت بشوعات ميليون أورو وي سسان سلستنت بشدو سميئتاوي كاب تقلال عبر كتوز شفن ايو ناي بحط لقستي حموشتنت بي 4 مليون أورو كهبو انكالو تقالات حقزات دمّا 13 مليون أورو تقالات حقزات دمّا 13 مليون أورو همانطاو تقالات ونحاد النتبي 4 مليون أورو كم زبر كتا اتزوات اتصابتصاب يحبر كاب السبخاتاتن ولك أسابعتن استوات أوفاتات حبرات منقستات أمريكا زبازح قنزب كم زوفايتن زدمّا 14.5 مليون أورو كم زخونن إيطاليا ب 3.1 مليون أورو برازيل دمّا ب 3.1 مليون أورو يسعبع أب كل التشعن سران حموشتن عمد ومحرات بيتروساوي مزوات بدمر 54 نتبية حموشت مليون أورو كم زراخبا كبزمتن قنزبزي 41 نتبخلت مليون أورو نتفتات كدست منبر أب أقل قلت حواريو تلقو كدوس عبونا نمدقف ستمدبك خوونن كالو 13.3 مليون أورو دما نزتات أقموك أتتاو حاجة زقابرو وطنا تزعق أنا إيو أتتصب تصعب مسمد قافت الخو قدس أبونا زتا أساسر وطاعتات أبكل تشعن سران حموشتان حمد محرط بدمر 404 نتبع حموشت مليون أورو كم زنبرة يحبر بيتروساوي مزوات كابتمتان قنزب أستات 600 كم زشفنا يحبر زي نتفتات زي نكباب ياوي أبيات كريستيانات أبتس أغم أبفولي كونتاتن سبكتا وانجل أملوخو نزرق حمل اختتاتن نحواراوي لأوكانن قبرا صناي عقل قلوت معك أب تاريخاوي كريستاتن سنة مهرتاوي تكالات معبالة سبت مهرتي سنة مرمرن بحلن كومؤون مسيواتن سدرابيتن زتا أساسر تبقصودات زتا قلل إيو تكال قدس بيتروس مزوات بتوساخي اب 74 حجرات نزكايدو 350 كلتن وطنات قطتاو حجز بممول بدمر 13.3 مليون يورو عطاوي كم زغبرن زوم وطنات سي اتم اب 3 مدات تطرنيفم مسفح لا وانجلاو نت محبراو وطنات كوم اون نهلاو وانجلاو مدغاف اتي مولا نهنجت عبيات كريستيانات قدامات مأكلات حواريو قسنات عبيات تمرتن كومو اون نقعزاز خوون حاجزن محبرسابات كباب داقف كومو اون اب حاجرات تل اخون فلو يدليت زلوهم كباب داتن نزر كباب عبيات كريستيانات حاجز تقالل ايو افريكا زعبي بتسحيد كتتاو حاجز مولا زرخبت كوينة 73 وطنات حموشتنات بي 3 مليون أورو كم زيتوها بيتن إسيا 3 مليون أورو أوروبا 3.6 مليون أورو أمريكا 3.4 مليون أورو أو تشاينا دمّا 100,000 أورو كم إتوها بان إتتسأبتساب بتوساخي أب أوروبا كب أفريكا لاتين أمريكان إسيا ننزمت سكحنات دمهارو زراكهنتن أبالات سبو فيه واتن أب باب أساو منابر تتببن خمهارو حيالو نايت مرتعدل كم زيتوها بان نهزبي يوكرين دمّا سبعو حاجز كم زيتوها حبن حبيرو تيت أبتعب كلاتنا بزتن ركبن دللاتك نحنس كم حدا حزبي كنترناف كلو قزي بسلام كننبر دقفنا بزبل بنعير سريكانا باباساتي اليوم نمبل عصر تربعة تتعوي عيد إيزازم
1: زحالة فقدام إلى تسران شوعاتن سنة كلتشان إسران شدشتن عبرسا أدبارات كيدان مهرة تاسمرا بمسوات قداسي بتساتفو بسوان باباسات كهنات دناقل مؤمنان بيتسابن فتوتن أبزو ترخبلو بروراوي يوبيل إسران حموشتن عمد سيمتا ببسنة بسو عبونا منقستاب تسفى مريم تسنبيلو أب سبكتون بسو لك باباسات كام مزمور داويت بمتقاس حادنات مسقانا مهرة تقزي أبيرن سألوتن كام مسرتاو منفساو تمهرتي أقريبهم بفلاي محرتو نزل عالميو زبل حساب عب كلو اقل قلوتهم اقزيابهير يسنيهم منبارو نمقلاص تتقاملو نعيسران حموشتن عمتات ببسن ناوقع زوم بمملكات نقزيابهير مسقانا اقريبهم نمسايد ما بتعمان النت اقل قلوتهم كقدسلو صلو تقريبهم بصو أبونا منقستاب تصفى مريم أب ورحة حساس شحن تشعات تميتن 40 شمونتن أب براقيت عباي توليدهم تمهرتو من منفساو كسكوس أومن أب محبر كامبوني بمئتاو فتصمو أب شحن تشعات تميتن 70 شمونتن بعامي مبتصعة نابق زيابهير توفيو أب شحن تشعات تميتن 70 تشعات دما معارقة كهنة تقبلو أب أوغندا إثيوبيا أمريكان إيرتران بميسيوناوي أغل قلوتن تمهرتاوي توفاينتن قسنتاون محدراون أغل قلوت بتقهات فتسيمو بعلات إسران حموشتن سنة كلتشان حدن باباس سبخاس مراك خونو تسييمو بعلت عصر تشدش تمسكرم كل تشين حدن كا كبعات ببسنا تقبلهم عب كل تشين عصر تحمشتن كا قداماوي متروبوليس اولي كباباسات ناي ارترا كاتوليكاويت بيتا غرستيان كوينوم عب زمن اقل قلوتهم بصولي كباباسات ابونا منقستا عب تسفى ماريام بتمهرتي بمعدال مستيراتن بكوسنة تاوي اقل قلوتن بمحدران هنسة تابيات غرستياناتن محبراوي اقل قلوتاتن عب سنة معبيا كهناتن ممهران تمرت غرستوسن مئمنانن منسياتن عبيا بركتو كمزة بركتو زفلتيو بفلاي قسنتاو ملختتات سلطناتات سينو داوي محداسن محبراوي لمعاتن عبرسي باركناتات اسمرا زبركتوو زكيركاز ودا ايكونن اتيز تخايدة تنبل بروراوي ايوبيل ببسنناوم بمسوات قداسين نايمسقانا ملختتاتن تاريخي وطومن بمقراب مزامور قطمي وربات هياباتن مقراس مقور حبستن تزازيمو بمخنيات تي ايوبيل دما قسنتاو ملختومن حاتير تاريخي وطومن زحازة مصحفن مصحيتن تحاتيموم نام مؤمنان تزرقحو مالو
2: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدى بفنونا أبزي زازم أبنات بحمد بفنوك سابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس